كاسفات والويل والكتف ميدالنا بلادنا إلى يوم المشرق ميدالنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفات والويل والكتف ميدالنا بلادنا.

0: يوم خروجها سفاهة والويل والكدح ندالنا بلادنا إلى يوم ندالنا بلادنا إلى يوم خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: Dit was Radio Mona Lisa. Dag!